واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا لو سنبتكن صوف إسي صوف صوف يمسكوا صوفي دبن